0: اللهم صل على أشرف العرب والعزام والإمام طيبة والحرام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kathiran kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh.
1: Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi.
0: Allahumma salli wa sallim wa karim wa majjid وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحات بقدسه فقال تعالى

0: وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم ذي الأصل الأريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى زهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى سعد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ابني سيدين الحسن والحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعلى عمين المعظمين عند الله والناس حمزة والعباس، وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
0: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.

0: صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. أقم الصلاة يرحمني ويرحمكم الله.
1: صلي فرض الجمعة.
0: الله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة.

0: أنهم
1: اللهم اجعل من أهل
0: الله أكبر
1: سبحان ربي
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا
0: الله أكبر
1: سبحان ربي الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: سبحان ربي
0: الله أكبر
1: التحيات السلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم